La police ils sont pas sexistes, ils sont pas racistes. باش يدراقي قال راني فيمينيست باش فاري هادي فرحة تريست بحال شي وردة بلاستيك صنع صاحبي الكابيتاليست لاليس ديال يديني ما كيناش باقي الخير وباقي الناس دراع النخل واخا ما تاكلش تما.

بلاصتي العالم دي بريمي شي واحد ضحك مع تشارلي ولقات كيشطح القاعده دوريمي الله يرحمك الكريمي العالم دي بريمي كيحس براسو بريمي مكرهش ينتحر سي بريمي خطايا زرعت الشجر وعشرت الحيوان ولقيت راحتي ما دوزنا وقاش في الطبيعه نتاملوا نتسائلوا ما العالم مالو زربان ناطح السحاب وراسو تحت التراب العالم دي بريمي ما شعرفش دواه خرج للزنقه عريان الله حي الله ماس والناس تغوش وراه كفر بالقران لنجيل التوراه جيل جاغم جافيل جامي سمع جيل دولوز قلت ليهم جيبوا لعندي عندي الدواء اسمعني مزيان يا عالم انا ماشي طبيب نفساني انا براسي كنعاني من كنعان فنان حسبني عشاب رواقي وعروقي من القراصنه والفايكينغ والهنود الحمر سكران مع المغول زيد عمر كب ودير نيه في قدرات الرب شوافه في راس الترب تويش ما بالاداب جلس يا علا مرشاح من العذاب عاود لي وتهد الخود نفس سوفلي وقول لي اشنو كتحس اشنو دارك راكي حماق عليا ويتبول يدخل ويخرج في الهضره انا الحل انا المشكل والمشكل ديالي ما بقيتش كنحس كلشي كيجيني ملال كلشي كيجيني ملال حتى العذاب بلا مذاق وليت عالم مازوشي ربطني يقدر تربطني

0: شي حد غرق في بحره ولحيه باغي ترابي ومزابي لي دوفوار. مراتك ماشي سيمون دو بوفوار ولا ما تعرفش بوفوار الكلام ديال فمك الجام وهني العلام مصداعك. واش مازال باغي تولي سيبيرمان ها يدير عليه في ديال سبيد والكوكايين تشين تشين خير قرصان. طلعوا المورال لهاد العالم حزين قليل اللي اوريجينال لوكال ماشي ماد ان شين. كنشطحو فرحانين ردونا كاع دي ماشينا فين كباكونين 2121 وحنا مازال طايفين مع امير المؤمنين. ضحكوا على راسنا العالم ونتسائلوا ما العمليين يا ما العمليين.
1: ماما اشتا سانيسا مانگو به ماشتا سنم.